0: كم يعرفلكم سمعتنا اوف كورس بناي كوناما هنا كمان بالحداثه ب 24 دوتات انا بيهر كوناما اسمعكم ثاني حكم يعرفلكم كم يعلو سامر I hope you guys are enjoying it. Of course, August it almost. So we have, I guess, maybe a month or so left for summer. So when I'm having hockey, كنت قامون لنا قلت لي July was the best July in my opinion. It was hot, and of course June كم درا خمو ما يبوز حقي وتمالون صبو ستور منيرو. نزخنة تجزيس لزخيد نحدا يتذكرنا لسامر. Of course, it's not such a summer. So. Do what you gotta do, what makes you happy. Go outdoor, go picnic, go camping, and do what, you know. Hey, we only got like 3 months left. If you're lucky, September, we have some. So, I'm happy to enjoy it. Yes, I'm happy to enjoy it. I'm happy to enjoy it. I'm happy to ناي أفدى جبهري كان بمبال عدي وعلون كاب كلامات هيز كحلمتات زنبرة ناي تي بس جاب حجون كاب درجي خي تمهارو خبل سهل سلاسي خي تمهارو كون حليفون ناس أنا تيز عن حدا نبتيع زعبة بحر الملكات بزو حجون كور وكعزلو unfortunately تبوع يكونن بعبي نعم بعبي قلنا عنا كل جزي أب كل جزي بتتنقق تنبر أب قربتك حما قربتها هل كان زبل ما إزبهر دليل على ما حقيقي بزيك أدرس كونات هذا اللي بيتغير ترى هذا اللي politics حرة حرق زي وانت هي نزاره وانت عند politics تاعين نزاره وان قدر له خبرنا مش أنا قرأت نيش تيك فلات كم تعلقمي أبس ساعة زينز كاتت له دوله من أي أبز حد في سومن زي لبرة بوردنا أي تقرأين يتبين نيش تينا يتخصم الوقت تجرو أبس ساعة زينز طويل له بزحت قلة قلة ناب سودان خود لو سدنيات تمارو خونا لو حقي كن سقاب كندي ومني ومريخو مني جميرو وغن سقاب حج نصف دخني تانجيبل دخني حبري تايب لين نزو خونا كن كل زي تات افتغرا افتز تات كل خلو صلو تحت لنا ارتراونا بز غداي زي نا قدنت تاريخ نفلت اين ابت كوتشن اسران حدز نبره منغو ركبات فيدرال منغسي ايتيبيان كومون منغسي ارتران ناي حدا عند صمدوني روم ما بتكرايز نمره وغريناو كوتح زيرنا بحافش اخن ريو خلانا خنتنق قال لنا ابوليتيكا زلو سبات فلاي قايريم كم نفاس مالتيو تمالي مستصم صمن يركا حجو مسكال نزلالو غن زو حافش اخن ريو زلنا خمير تراوان حدث الاعلام نتا يتران خيدفر بزي قدسنا بوليتيشن زاروون بلون حدنه تاوش تخازلو نوت اول قته سبات امينكا ويا ودوات امينكا خيكوني حفشو افرطو خلونا تمال انتايب لنير محج انتايب لو نزبل اذا كل غزين هنا ناي حزبي غدي كل غزي اب حفشو افريكا خنرو خلنا تم بوليتيشن مبزحت غزي يتعاوتو بوليتكس مالتي حزبي غني غدا بزعبي فلاي فلاي بيتران ايثيوبيا نراخا ناي قطاو غدا يطرح كورنا ناي موت رينينا وجوز نبري أبتسع شمون ثن بروحي ورينينا أكتشن عسش عثر أكتشن إسران إسران حدن إسران كتن زنبري نزخوني نشتي بدعوان زبلكس حلمتاتنا يتيبيا نبي خيد كم يرتعون كتخن قبرالن ذخن قبرالن نزبل كم تعرف مي أرمي أجن بزحت قتمت لو بتقرأي في الله تجارو بدعوا قتمي مبزحت كذي دست بلاك قتمي قتم كله بتقرينيا دس بلاك الله حجي فلت قال سيتي تقتم بنقدر اسمه هبا تقتم ابن عثاريو نكالد يجن نبي حق تمستن مو بزعبه اسمرا دقتم وتقتم يا اخا قصيره قارب لكم
1: عباي ترابلي عباي غزاباندا مستو عفتي صفوف زخدانم دق اسمرا صعدا عباي حزحز عباي عدا قعروي غزا صعرامات فرط قلابي عباي الجين عباي ناي غزرات فشقتا زي فلويو غزا زوم قلولات عباي بارجع عباي ناي اخريا غزا سنطه وين صري تزلم بم كل زمنيا عباي قحوت عباي ناي غداي بلي حمر ام كل زحلب عباي باشاو العباي حدش عدي سحبت علالو بتصبق ودي عباي ناي جنترو عباي ربعه تسمرا غزا زوم فلاطاتهم طعمات سدرا عباي ستقط عباي ناي سنبل غزا رفعتكم فتزمع صوم نغاشا زقبل عباي قلبي وعباي عدى أبيته قزاتهم معرقات كل نقر زفته عباي فرادزي عباي كم بابلو قزاتهم فكرات مكل من تخلوه عباي تقوله تودسه مع عبيتي سلام زيو كم تعلم لو ستي كم عدو وصيص الدرس مسمرات بزالان بس أقيرنا عد قراف مس أبزي كنت أخذ ما خبر شابنا وقال عقام إلي المستلا لنا سلخته ما يك حتى البهريات أنت نقره ممن يسوق عتات أنت استمعره زي منه تعم لسانه تطعمه وقع زي منه دحر معدات قلنا بيكم زبلة كيف قر كلنا لبي زمان تألة ريح مدوه تصبق من أسي نقول جوز ما سنا ورا نعوز بيتي إلى أنت حتى تنام كافي إذا زمزم تودس مرة قبل حارة الربيتو زر كل معدات تطعم قلني عدي نقر النسو ما حتى تكون تايكم زعز مني أبي كنت تلو أبي كنت تقول ما قال له تكون عين تجري ويس أدي سببا سدان له تكون ليبيا بس إحنا نجوا ويس أو نيروبي أو كامبالا روان دارس أو أنغولا فرنسا يد تكون بس إحنا جرمن هلان دولة تقول بلجيم دنمارك دولة تقول سويدن أبي كنت تقول أبي كنت تقول فينلاند دولة إنجليز كندا دولة أمريكا برازيل دولة أرجنتينا كولومبيا دولة مكسيكو أبي أخذ الله جابان دولة تقول تشاينا ويس أو دبي ناينك دمدينا روسيا دولة تكون سعود عربية نبي أخا قيلك أنزل بحسكايا زاقت ميتة سمعها ودس مرا صعدا وينعا وين لبي سلدا ودس مرا يلمو عباي عراق حمس عباي ما يتمناي قزا زمولك عزي قلنا يا خالاي عباي ترابلي عباي قزا باندا مستو عفتي تفف زخدانا مدك أسمرا صعدا عباي حز عباي عراق عروي قزا صعرا ما تفرط غلابي عباي ألقين عباي ناي قزارات في الشقطة زي فلويو قزا زمولات عباي بارجع عباي ناي أخريا قزا سنتوهو ينسل تزلم بهم كل زمنيا عباي كحفظة عباي ناي قدائي بلي حمر أمن كل زحلب عباي باشاول عباي حدش عدي سحبت علاله متصبق ودي عباي ناي جنتو عباي أربعة سمرا قزا زنفلا تأتم تعمات سدرا عباي ستأتو عباي ناي سنبل قزا نفعت كل فتزماعة أمن قاشا زغبل عباي كأنيو عباي عدى أبيتو قزا تم معرقات كل نقر زفتو عباي فرادزي عباي كم بابلو قزا تم فكارات مكل تقوله عباي تقوله تودي سامع عبيتي سلام زيو كم تعلم لو ستي كم عدو وصيص الدرس مسمرات بزالان بس أقيرنا عد قراف مس أبزي كنت أخذ ما خبر شابنا وقال عقام إلي المستلا لنا سلخته ما يك حتى البهريات أنت نقره ممن يسوق عتات أنت استمعره زي منه تعم لسانه تطعم وقع زي منه دحر معدات قلنا بيكم زبلة كيف قر كلنا لبي زمان تألة ريح مدوه تصبق من أسي نقول جوز ما سنا ورا نعوز بيتي إلى أنت حتى تنام كافي إذا زمزم تودس مرة قبل حارة الربيتو زر كل معلطات تطعم قلني عدي نقر النسو ما حتى تكون تايكم زعز مني أبي كنت تلو أبي كنت تلو ما قال له تكون عين تجري ويس أدي سببا سدان له تكون ليبيا بس إحنا نجوا ويس أو نيروبي أو كامبالا روان دارس أو أنغولا فرنسا يد تكون بس إحنا جرمن هلان دولة تلو بلجيم دنمارك دولة تلو سويدن أبي كنت تلو أبي كنت أقول فينلاند ده إنجليز كندا ده أمريكا برازيل ده أرجنتينا كولومبيا ده مكسيكو أبي أخذ الله جابان ده تقول تشاينا ويسا دبي ناينك ده مدينة روسيا ده تكون سعود عربية نبي أخا قيلك أنزل بحسكايا زاقت ميتة سمعها ودس مرا صعدا وينعا وين لبي سلدا ودس مرا يلوم
0: ولكن سمعت أني هم أيتنك بأي وقنوكا أيتنك زيقا محبكواني ربي إلهي اسمرا نعم حكي بمولو قذاواتنا يسمرا تقيساتو مخاب تبق قالاتات ناقتمت دستبل قال of course قال مقالي أخمت قلت واتنا قال تقرايا بزوك زي عبزي تيك توك تمنسيا عب تيك توك بزعبا قطمتات نعم فقر قطمتات بحاد سيرو بنويحن نعم حكي دستبل لك حرارة قزي تابت حرارة قزي سبك دور فخلوسي اسكي كابزي آتهم دي وستو تقطمية بلي بأي ووغن برك على حق درفتات مزحت كذي درفتات سوي خم بزح سب سنس يقولوا بعاي وجن هين وس كريو خلخو ثم ناي كلام مزحت حياة قد أمتني رم قال قال بيترى النور مزحت قد أمتني رم يلوم بهو ثم بعد سياسة جاي حر حد لو جن هلا أنتي تعمز لو قد قد أمك الله خري آخر خنا بحق راس فلاني بقد ما تقول مول رحم بدر فنس فعل عليه بعاي وجن نزو خنا بزعب اسمرة قد أمتو زي مسل قد سيله of course ناي ناي تاشع كفال ناي أورماي ونا لا تنهم سألكمي بزعبا قدما بيلي لقطم تزاربكو بزعبا زي ناي دليتات اي بحري نقابرو إيتيبيا بسرعات ناي قزي من واحد يو ناي باور ديو كوتاس كاب قزي ناب قزي تتصاني حمدسيو كاي بحري دليل ناي بحايل ديو بقالة دي قلت زبلالو ناي بحاك افكورس كاي بحري عسابات كتكاريو وي كتغنزو كتقابرو لتبقي بيناي مقدقن زبل عبيو ولا politically ون تعبي ديب أتينا تأتيناو نتاي مسلمان فلتنا one thing that we know for fact كن بحيل خمد اليوم سلة دقلت هو بفلاي سرعة عبي ناي بحد كيحزنا كايو ولا بتناي negotiation ودمات politics أوش أمزلو أمونغوس إثيوبيا أمونغ إيرثران زلو فليخا أتي حلمتات كن ناي بحد كي كم حزب إيرثران ما تكون رياخلنا معروقنا يحزنا ناي ثمارت ما سلاسان عمل تقالي سودم صو بحيل دوم صو جيجح تاريخ نقلت أن حزب إثيوبيا بفلاي ولا أنا عالم كي ترفون بحري حبقرمون وننتين أنا نازبل قلة قلة شفت أودي كونه حبرت هذا تقلت يو جنز النابل ناون أب أنا نازل نبرة بسرعة إيرثراو ولا بسرعة إيرثراز اللو أبتفعل لي هو بزر بعثاتون حرحرق زي confusion فتريو كمن تايو كنت politicas ينزبل بزملة تجن نيش تيك تنك فولكمي بزعبا نوع زملة كت كاب على مين دول عرم حجي حجون إثيوبيا تزارو زلان عم ملسي تحابة خا بزعبا تم بال سلازم مرات ما ينعت ملكا تخطاتي لي خكار والكمي
2: بارترا اي ملكتوني انا خمز قبرو كمزاي تكبرو زي مدابات قبرو زي مدابات كبل مسلي لازي انا همتاز بالكوا نايم ودعتات ما تصندو ازي مش تبعز بلوز الله تصندو نحن ازي امنتي مسلكم ايقونن كبلونا ايقونن مسلنا إذن أنت بحجيرو أنت كندي مسيري نعم زارا ولا نعم ميجيركا نيتوبيا أحييلكا بارتنا نيتوبيا خم تخون أنا نم الجهارة يكون نزارا بوزلو وهم فلتو زلنا لو مزمت عي يكون نزي خب قدمت عز مزمت عي سب جني رسعوا أبز بعزي أنت عينا نقبر نحنا مو أنا نخلو سب كله زدلي بفلا بزي أقات آميزي قط إنا إرثرا كمي غيرا خم بحدش نابيتي بأخت من نتي زفت سمزلو أكالي زي قدف نمانم زي قدف هيكون عادة سب أب نيويورك خوينو وي أب روما خوينو وي أب جنيفا خوينو دلاو كم زي قبرالو إرثرا أي ملكتوني أنا خمز قبرو كم زايت قبرو زي مدابات قبرو زي مدابات هاي قبل مسلي بقول لازي أنا همتاز بالكوا نايم ودعتات ما صندو
0: سو خصامز علينا على من زر ما يتزارب يقول محجون على بركرد إثيبي أنا غيت فارس كنت عري نازب لي زي كفتم حد نايز باقوم بار يمنا إيزنا بري حجوكا تسوي إيوي حليفو أبانا سانا ونيلن ناي بحقي أبقى لقل أخصم أخلاهات كنفوجين فتر هزبي إيرترا فكورس إيرترا ناي سرعة تقدفو إيرو أنا سرعة إيرترا بزعة زلو يكون أنا هي مولو هزبي إيرترا بزيقا دسوسو دزاربو كنديك إياح تنتقلمتن كفي لادم تقطوها قابتي سعن حدن حدن نخطقونا يكون نسود قلوتو ناي حدن من موخان من زبل يتقيس ولا بتسعة أربعة هون بريزنت سياسة فرقي بحاول قلم هتة تناي يتبع تلفزيون حجي أبقى لقلي أنا بحكي كم إيرترانك ريو خلا أنا بحافظ شو كن كن كن كن أنا ببن كن فلت على الناي هذا بال أبقى لقلي ما بزحت كذي أبي إيرترات راح يكون عملو أفريقيا بحافظ شو بسلوس عالم أب تمبلتشان مور نتأكد نو يو نو مستجزيرك عيرو خون وقعتامي فلاي فلاي تاريخ إيرترا أبو زح دم أفسي سالم تأتو هاجريا ناتس أنت بغلي لايت عمتن كل أفريقيا تات بنات آخر خبر خلوه إيرترا جن بزح دم أفسي سا سقاب سالس عمت برتا وآسي كل ميون سوس عمت بوليتيكاون بزح د رأيت هاجريا حجي كم زعين تكده دقرب كلكم من تايو حرا حالك زي تم خلوت شان الزاربو كنت نقول لهم دلنا مولو نزبي أترى ريبرزنتبلو اليوم نزبي الحتيو كاتسيلا قنا بزيد قورو زولو إتيبيا بزعباك إيه بحرد لي النايو نزبي أوف كورس أبساعة تزي ملسي بوزحيت وهابونا لو نيش تيد رخبكوا ملسيقن بدندن ميديا كاتسيلا كم سألكم بي
3: مرحتن ليك أنا نسرعات بلسيقنا نبحرن أفدق بحرن أمل كيتوم وقحيت أبحزق ربوام زلو حدستي زس دمو محاسبات متحزي بلو من ناتنايو كن مرسوينا إلو من نفكرو بنس أرود ما ناب كأيح بحري كام مخاد كأيح بحرنا بإثيوبيا خمز مقبار زبل حدش ماي زيت عام إمامي هزون كريبو مالو
4: የባህር በር ለማግኘት ኢትዮጵያ ወደ ባህር ከመትጓዝ ለምን ባህር ወደ ኢትዮጵያ አይመጣም የሚሉ አማራጮች ይሰማሉ።
3: አፍደገ ባህርን መርከብ ኢትዮጵያና ባህሪ ከብትጓዝ ስለምታይ ባህርና ኢትዮጵያ ዘይመጽ ዝብሉ አማራጮች ይስሙዑም ናብ ገምገም ቀይህ ባህሪ ከመኻት ንባህሪ በመስረብ ጌር ከመምጹ ዝብል አማራጮች ዝቅርቡ ምሁራት አለው። እዚ ማራጽ እዚ ክሳብ ክንደይ ክዕወት ይኽእል?
4: ወደ ባህር ዳርቻ ከመሄድ ባህሩን በቦይ ቀዶ ዳርቻውን ማምጣት የሚል አማራጭ የሚያቀርቡ ምሁራን አሉ።
3: ነቲ ዝሐልሙን ዝብህጉን ቀይህ ባህሪ በኸመይ ከምዝውንንዎን ንጹር መንገድ የብሎምን ዝጭበቅ ሕጋዊ መርትዖ ስለ ዘይብሎም ሓንሳብ ብሓይሊ ካልእዋን ድማ ብሕጊ ብእንካን ሃባን ብታሪክ ብጂኦግራፍ ብበዝሒ ህዝቢ ብልማኖ ወዘተ እናተባህለ ተጋላባጥን ሓድሕዱ ዝጋጮን እማመታትን ሓሳባትን ይቕርቡ።
4: ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የባህር በር ባጣችባቸው አመታት ሁሉ ዳግም መተንፈሻ ለማግኘት በህግ
3: ኢትዮጵያ በታሪካዊ አጋጣሚ አፍደገ ባህሪ ካብሰአነት ሎም አመታት ዳግማይ መተንፈስን መርካብ በህጊ በዲፕሎማሲ በእንካን ሀባን በኢኮኖሚን ብዙሓት ሐሳባት ቀሪቦም አለው። ካልእድማ ምህንድስናዊ አማራጭ እዩ። ከምቲ ግብፃውያን መትረብ ስዌዝ መሬት ኩዒቶም መትረብ ብምድላው ዝገበርዎ ነቲ ባሕሪ ስሒብካ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ይከኣል እዩ ዝብል ምህንድስናዊ መፍትሒ እዩ።
4: እንደ ግብፁ ስዊዝ ካናል መሬት ቆፍሮ ቦይ በማበጀት ባህሩን ወደ ኢትዮጵያ ስቦ ማስገባት የሚል የኢንጂነሪንግ መፍትሄ።
5: ቀይ ባህር 1000 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት ብዙ ሀገሮችን ያካልላል። ስለዚህ ከዛ ውስጥ በኢትዮጵያ ድንበር ጋር ያለው ርቀት ምን ያህል ነው?
3: 1000 ኪሎ ሜትር ገምገም ዘለው ቀይ ባህሪ ንብዙሓት ሀገራት ይዋስን። ካብዶ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ርሕቀት እዩ ዘለዎ? ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት 34 43 54 ከምኡውን 63 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለዎ። ንሕና መስረብ ክንሰርሕ ከለና ኣብታ ፀበበት ቦታ ኣብ 34 ኪሎ ሜትር ኢና እንመርፅ። ነቲ 34 ኪሎ ሜትር ሰብ ዝሰርሖ መትረብን ወደብን እንተደኣ ተዃዒቱ እቲ ወደብ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ክስራሕ ይከኣል እዩ። እቲ ወደብ ዝተሃንፀ ማይፍኖ በቃ ተራኺቡ ማለት እዩ። ንቀይሕ ባሕሪ ኣስፊሕናዮ ማለት እዩ።
5: ወደቡን በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ መስራት ይቻላል። ከተገነባ በኋላ ውሃው ያው ግራውንድ ብሬኪንግ ሲለቀቅ

0: مسقعتنا عمقته 150 قنو 180 متر سفحات كلوي نعوق عتنا مايات قيح بحري كنمصو نخلينا ودب فطيرنا مالتي
1: يا قي بحر وها مامطات نچلالن ودب فطرنا مالتنا اهون قي بحر وها ونيان نكفر كما جاجلت
0: نقيح بحري كم تربات سويسن بانامان كويتنا نتماي كم زمص نغبرو ودب فطيرنا مالتي بمسوع كنت قمين يردليتنا نسو زيك التخوين جن بعلنا ودباتنا كنفطر نخلينا
1: مسوعنا بتقم دبره يا قال تسكا جن براساچن من ودبوچ مفطر نچلالن يميلون
0: بزوم لهيقان بزعباز قرب مصنعتي قدم مزرابنا تخطات التسرعاتات نسفل يربحان ايتيوبياوان نزل الى مزرلو وفرام ونان قيح بحري بزيكاتهم فليطوم صممو حقاونتن حقنتن كم زيبلون كم زيعوتلون اصبيقون يفولتيوم ازخل عود بادن معلبات اندما كون دخون نعوت زنقرد انبر بحقي يخون بحيلي بفصوم كم زي سلطوم بزوم بروفيسوراتن مهندساتن قريبو زلو مهندسناوي حساباتن امارطيتاتن حدم آيايو ازوم لهيقان كم تيغبصاويان زغبروا بمبال يوم ابنتات زقربو زلو انتخونا نايغبصاويان بزوم ايتيوبياويان زحلم زل حساباتن فصيمو زراخبي بولون غبصاويان نمترب سويت امريتومن امياتومن يوم هاني صمو ازوم زحل مزرلو غروبا بتناخي امريت من يوم مترب كوعتو مايات من سيحيبون بمريت من يوم كحلفو كم تقصال زمدرو غماغم قيح بحري زونن ونز بصحو من تداخينو نقيح بحري مترب كويتوم ناب غزات ايثيوبيا خمزه ات مغبار زبل حسابك انت هاد اليوم بحرن افدك بحرني بصحنا ينمبال بمرحتن حلفتن بجله بلصقنا زي تفحر غدغاد يلم فرح عصرت بسرو بتاريخ جيوغراف سنه حزبن العلوم وننتي خمز نبرون كم زغب اومن كما غوتي فتنو بهر عفر المريتون حدا كابتي كم مطالعي كونو مزفح حرو زلو اجندايو بهر عفر ايتيوبياو يبلون الله نتو ما وشت مكزاتاو يدوب ابغماغم دوباو قيه بحر زلو ارتراويان بهر عفر كي ترفه ايتيوبياوان يوم كساب مبال بصيحم الله كتبل عزد لخبا غنبح زغرايات بلا ايت نغر
2: ايه متاوت يا عفر تريانجل يبالال
0: اذا تري وزلخوم سلس كورنا عفر مالت عفر تريانجل يبال دك عفر اب جيبوتي ايتيوبيان ايرترن الله بسنا حزبي مالت ديموغرافي انت تاريخمو 1.5 مليون حزب عفر قيح بحري كيري تخل كيلو له
2: بمسمر قي بحرن اندي اياي تدرغو ينورال
3: كعصب جمرو مقنتون تكتلو اسك دايلاك درس يا عفاروچ مريتنو
0: كاب عصب كساب دهلاك نايدك عفر مريتيو كم قد حقي اريتريا عصوتي مالسلاند لوكت كتكون زلو انبر دك عفر ايكونون
3: اندوم لوكلاند مون ادبات ارترانجي يا فارس بادل
1: بتام قربات يالو انيا بدن بل منفلغون نغر بتولو
0: عزيز زقربي نحنا بان دليو بقلطفك بصحنا زقلب عصبي عصب دما بتاريخنا ايتيوبيا سلطانات عدل زقوصاصر ويز نبره بمولو غماغم قيح بحري انت لاين ايرترا بمولو زقوصاصرو عدلاويان زبحالو دق حفريوم
1: the whole coast line including ertran coast line bamulu miqolataru taadaloch adal menilacho ya afar hizb malatno
0: hada netb 5 million hizb afar qayih bahri kayri utkhal kilo mallu hizb el maglets marhab el tsqna afar yikunu kalot biherat yibzhu yuhadu betefetro yikun behgi ethiopia tibal hager tkhun biherata qadam yikun hiji qayih bahri ay milkatomniu مرحتي بلصقنا نتيمو زلو مگوت ناهغراو حگز تصارر اهغراو دوبات هاگرا ززنا بلن نسلام رگاتن قرن افريكا زرگنيو قدمتا ايتيوبيا تبهيلا اما بل 19 كفل زمن زقومت هاگرن ارترا بملكع فدراسيون بيتيوبيا كسبت گوبتن عسب كاب مسافنتن حصياتن ابيسينيا نصاخوينا بسلطانات دك عفرت محادر زنبرت مسمعتاو إيطالياويانن محنصاص مغزاتاو دوباتن دما أكالتا بشحن شمون تميتن تسعن دوباتا سنصري او دب حبرات هاغرات غزيت إيطاليا هاغر إيرترا تباهيلا نايستس سميت هاغر ودباويت كتمايانيرا

قال عدي مثل الناس النت كيف قال سحلي فيو حجم وانتي بلبخي كحدام تبلون تخوني بلا ولا خاد أنا قد شني نسغني معقل عد سب أم حرايق تفوتوي لأمو فقري معقل وسن سمين دو بايبلني بلتو حراي مكينة قناب زغقر فاي عدا معالتي كحساكي أنا انتايتي نقناب شقر كاتوي دلني زخونة تقاملن بعليا اللي قولكي حدا أزيو قداسو قداي سلزلني مثلا أعتقدبر تأذر لخ زوم سبات جزء هوني بزعبا ومبديتات أربعة جت مثلا أيام تسيولو نما عستيل كايوم نتبح ولخا بلا بلي حج خيط مكينو عاجو بتسأل ما تصوره كاب جزء فيها ميتة بزو حير حقن كان مكينات سبيرنيرا مكينة بجسيلة غروب مسكرت برابع عمر شخت حمب جمرت ناب كتما بمجد خرنا يتملسون ناب حز حزن انداس عالن زو السد مجد مهرطو قمت تقويم بحنسا باراديزو بزحو مكينا زمر رح نبرا حد دل دال دامن اسينيرو او افدق حد انداشاحي يوردو تنداشاون بتنايت غزاو تسمي تسوع بيت شاهي باراديزو نيشت انداشاحيا سلاي ستتي لواتو تسليم كابورت دريبو بارنيت عمليسو نبرا حموشت سانتيم كاب جبو تسيو نتباري ستارايو بحاموش سانتيم بوني لبون بلو تباريستا بوني كون كندلي انتايدا تصورو يشعر اتباريستا توكيرو تأمو تأمو قالو تصورو يو يلون دا مرحو ناوشتي اتو شعر كافيتو هرأيو قفيح شنت بيت مريتون من دقون بزعدا سيراميك زوك أبا عم مريت تقبر عبوانيو يرأي سألاي قان كونو اتباريستا خطري اولو وحش ما قل لي مسل زعدا خوتن تسليم فالفالة خراباتان أسيرو لو قن قلتو شو عبت تحتي محت أبيد زنبرا ناي ماي بومبا مول لأخيلو من سقطو اتبو كونكريت استقبرز مسل زنبرا بانيو تلاعيلو تاتو بلا سألاي سنبيلو تقوي بلا سقو ما بيلو نابت بانيو عارفو لو نبرا بلوغار تامل كتا ناب تحتي زور رتني حات المسالل عب تحت دماء برهان إلتريك رأي اتباريس تابيلو كالتفون خاطو نقرو سلاي ناوش تقاتو تبانيونا بوتو تمليسو باريستا شينو إلو تحت عزيو ناب سرحو تملسه.

سلاي تحت مس وردة زجرم من صفته نتصفو عبنا يا خبر درش رخبة بربعتي ومعزن نابكال وقت كفلتات زوشلو وقف دقتاتي الرايو أربعة سبات كوفيلوم بعب تسبيتي سبيوانا برو موق سلامتا هبو منكوب نمنكوب تسعام كابوتون بارنتو ناوتيو سوا بلومو كميكة بلوم كابتو ما أربعة تحدى مسحان تقوال نيرك حكي بلو سقاتو وابت خدر اي سفيح قلتو يرى بزي عرفتي شقاراتكخ سلاينة تقول دايك اقولو داليو اوه انتاي مو بلو شو عادت عمت عبرخاز قبر سبدا دحرقوال انتو قاين تايت سقام عدلو ابزغتا مازل لخم اي رأيكم نيتسقم سباق اقوال تعمشتان هيقوالي نافقها بزعبا قنجو قوال حسب تحلم مخنياتو تنابرا خامسا خازل لوا والد كابتن ايقوال نشتيتي تفوترو واتين اوالو داي مسلانين موليس كوستو مو يبلنن تغستا قبراي نتي سألاي زيزاربو اي سمعني تنابرا حساب سب زي كبل نزا حتاتو حتو كالتا تعمل سيزدل عين السب نابرا مانيا يلو حتاتو ناي كده ماماني تايا سمايا حتاكا في عمي التاقي لاي في عمي التاقي لاي بلمو حالا خندق دا تسألين فايلاو تيوخ قلابو تو جمرا اوه اوه زياريا يلو سألا نسألا يا رأيو سألاي بقوتا رؤسو نعنقه تايتو قوالاي كونتن بلا تخستا قبراي مسامحارو يا تزور ابال جباها تبايلا تأسيرا نيرا نمن تايب قليلو فاتحوما حجي خنتاي تسرح الله كابا يمتي اخا معالتاو تزنت نمن تايكم تنكالو تمزانو ناب جدا ابو دابي دبي زي كدت تتراتر فترتيا سلي انا ايتوبيا اختكم تخيلا بزوح جزيه مسكورونيل تاروكيات وتس اوالدنا كم قدمنا يكونن شراموت انكوينن بلو حرقلو سلاي كنعيلو كورونيل تاريكو ولداي تبلالخا كاب معس بلو نوح جيرو مالو كاب اي فلن زلو زيلو هابتو ينسني سلا كاب اوت صاروخا لغوال زفلت كمان يمسني بالتعميز فتوى بلا نساخه حتاتو نساد انت اللي باللوى فخريت فلتني اولد نعم حد انت نينوات كوينن اللوى ابا تنك انت بالكام حشكا بلو دمس وعوا بيلو كاسبل انا زقو بروز فلت سبي ما بقاردامو يلو نتاولا بحيلة هرمو كاب برخا متيخا يمتيخا بزوح حيقا دسنيو ديسيبلين اللي كالو سقوة تايكونا نتساوت زلنا نايهوتن موتن كالسينا نكايد زلنا كدقامي يقولون نزي نقر نايزواو دحنة سبات نزغة تمامل يأمو يمزلو ترديوكا بلو سألاي بزاقم تاتنسيو حقوقون تخستهيبو نتوم زترفو سلست سبات بتندك قطيعين تو تموتون أسنانو حراقيمو بتعوت دمسي نتقبرو تنقاق عدزيو يدنوغي كابلو من دحرقن كلو منبرحن تقزازات كمونو سانيتات كابايخم تقبلو بروه ديو دحر مقبال كاراباتو وفتحو كواللي تقوم لعد زربحمو كابو تشوقي تادس انهات ورقت مزيزو دحر موسا نتخست در بيرلو تخست قبراي نتا ورقت تتنكيقو زرقحا عمان قونا شكارات كي تعبليخو نتهستو انببه أربعة سمرة نزتو سنة وان زخونا ممرح انتقزازات مستانين كابس إلي براخة تقبل زبل بناي شعبيا والناس حافي لعلواي أزازي يسياسا فوركي يلتا صحفة صحف نبرا أربعة سمرة ناي تخصتا قبراي سم خود نبرا أم بيبكايو بلس إلي قرارم تون خيسو جمعو تمعوها قرتو قتيو اوه أكاتلو تخست خمس تبحلو قبره سلاي تاورقت نديدا حمد سقاب تخلون نحرم تصباي كابلومي علي حقيو كلو تزازات كابايخون تقبلو بلومي

0: سلاهی گرورو اوت سریمو حجی زعبا گودای ناخره داکم مسبلوم تخسته حساباتو سمعو مسیلوگو سنبد بله سلاهی کت سلاه نفیامی تاگیلای زو سرکو آمن کم زخونه سیه تاگیو کنن به مده بگیریو که بیت مرت جمیره ننو حیوانی زفلتا کم کم ده مایزلا ایت غیرتن بزی کاس حقن زوتان کلا نایت فلتنه مس دز بلا سب توت سگدی بلا سب زفت وت فتیاتو كنت سلسته مع الخاب كدمي عقلي انتيرو ترسعو سقاب كنت زياز فلتا زخون اخوين وولو محي زياز وطاقو دليا ويدس لزبالة نينا برن قداماي سلاماوي علامة حمزلن يكار ايون بمبالي نا عارت مسل سبوت قول احيسكا حمزار زعبي انتايز امن نقرارلو قال ايد ما ناينوي حيوان حسي تيا تنفافيق ناينالو مشات مسايق حدر مبال زخون اسب كي ترترني نابزغ متسيخي لي بخومی مایت من اکت بین زحب رو خا مکینایی اب افده گزای گریفه سال سه دم ما کابتومی ادوق دست زبلا مریز اخت حزمو ام مس اسر حد نه تقم نه خیلی اب من بعدی مسکورانیل تاریکور که کم دنبه رای فلوت کن تزه حزنگن نه توم فرزونات ادوق گریفه اب حدت اگه است باهر نی ترانه تلویزیون گازیت اینجا مسبله یوهان ساس فهد تباله نوی حکتین بعد افرومن اسی من إلكا إلو حاتتو دمسوهن كم أكالاتو غطين نبرا إذن خازو وقي دمسي تسأقاه لماريام بلس إلي لو من مشات زم حلالفو مدب تخطاتي الكارو بلا يوهنس مليسو هو حدا قنيا سبيو قرم غيرو يرخيبونا بازن تغطيلو نسرحنا عن كفات كخوننا سألي كتا بلا سرحكم بقبو أي سرحنا لكم مالتيو حزب بزيادة من العال المقطعن دكي سوخي حد رابا حنقول واتسقال رعد خطفوت رولو لكم سوخونا سب زي سقاعت كنا بريبولون سلام يلن كابلومي نتوكرو لو حد عيونا ازيو بس اي بصوت بلا نتبعي حاس كيان بلا يوهاد نسم انا نتبعيو تسقاي ترا قازيت اينا يكونن حبريتا خونا كا نايوفر غي حكو خوب ناي حبريتا نقوس قواسن حلا فيو يلوز جمرو خي ودى اسئلاي كل فابولومو بزعبا يرترامون تايز فورتونا قرار لو ويورو بزو حوانات نبزع عدنا تمالاليسيو مسزبية عدلالي راخبيو نقرات كم كلبنا يمشتاتو هو اللو سلزد ما عبزبي عبتا سمعنا تالو كم قالو اتقازيت اينياتات بزو حاتو تواي بلنو ازنا يلو مشات مدوو تقو عبنتيو بلمو حدوو عبزت وصني مثلن كابت صباح جميرو راديونا سب كم زي سمع قبل رانك دلوا انت عايز بهاد اللي لو خذكر ندافع تنا لايك قديمو جامينج بلو هو جام مك قبلي كابير خيب كذا حبريتها بلو سلاي سبعتي محبيرو مني لومن جهو نازم محلال فهم ممرحيتات كلهم حبريتها لني أزيو حدا جينا سبيو بلا
1: Of course, Chacha is Fal Nai Oromai. Visbarase, I've online Katataluatalikum, Mr. Refenes, Madame Talkunamas Konku, as Mazalus and Besagam Rahab, Salam Altimilkum.